0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: تريح مع التابة قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنوم منكس
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شلع حوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كشعنا يوم للطرقان وبركة قمين عيانو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش نسان تل أبيب له عليه بحزر مش أمن المالي صريخ لك بركة قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت إذا أولي أحد وشناه يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه منسكي للود ببياته
0: أمين شبت شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شنا خناس وتن بسلبي عندك حبالة نزمان
0: أبلو ليقم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتغنى ذوت لوم عراب
0: بسلبي بسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بذبيت ويا شين
0: بسلبي أنت شماع
1: إخي شماع يمون حير أنا زاد
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال فجلو بزاد كل مزياس حمر دخاية كل مزياس حمر إذا افتعال عصير دمي ما افتعال
1: أروخ مكيتش نردمي
0: تريح مع الدبك مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستمعي لا
3: Thank you.

0: روشي الحدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاه اهسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي يوم يا مدين
0: منشو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك انت عيني مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشو
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشايم كانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج
2: انا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيش تيش
0: نعم
2: طر نقولون شلو مستوفي في مزلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتسلي زلول
0: يا
2: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح وحياة ابوي يوم يوم
0: اما المنشرة تيدي اسي وحلفونو بندب عتسبني بس ما انت متعسك
2: يعني هني لو عتسبني
0: انت عتسبني اخشاب اني رويش اتعتسبني اما انتو فيس كريزة
2: هو كريزة كما هني كريزة هني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا انت جمكين عند دين كريزة خاك ما هو كما كريزة اما وهي ابوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مين شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني مين شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيما
2: لما جي علو تايل دمو فراحت يلدر الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أني رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: ومخرسم
0: ومكلل
2: ومكلل وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
3: ما عيني ليه
2: عيني سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسألي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: يتكمر يوتر ما
2: يلده انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמד. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי...
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ערפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה...
4: שהעז אוכל את
3: האספסט. איזה
2: אספסט. איזה אספסט. אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברת?
4: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא.
4: כן, שום
2: דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل جماعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمدي في نخيم كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: يا حاج انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكاد לפני 30 سنه شعاع شفتحتي اولام نحمد زي قبل ماز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هالجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين بين الاشي بتخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: كانت للشاورما اسمح متى
1: يا عرفان وحياة عبوي عرفان اليوم يا مدين
2: انت رأيت يا عرفان
0: لو
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي عرفان ترى انت برصوف شلخاء أحسن وطلو أحمد عود وحياة أبويا يوم يا مدين
0: منشور ما كان
2: أنت ما أخبط لك ما كان أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي يا شاتة سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة أبويا حلفون أصلي لك أنت هنا مع هذا حد بالدقود تلاقوا تم على غاك شي تمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راك لفني حد شاي كانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيان وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين لا مزرون شليل لعسبيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يسلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفون تبو بو وصي لك هايت الشنايم أحد خين أحلو ولا بيش الخير هيكمو مع برحة صياح يا
0: ابويا يوم يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفن بين دبعه عصبني بش المنطه بتعصي
2: يعني يعني لو عصبني
0: انت عصبني عشان انا رويش عصبني اما انت في كريزا
2: هو كريزا كمان كريزا يعني كريزا
0: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبط لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعود سيلي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تشمع مني كشو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: هو بلع
0: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان

0: مصير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكو
1: يا عدفان وحياة عبوي عدفان اليوم يا مدين
2: انت رأيت عدفان؟
0: لو
2: حزمان انت بتعرف وحيات عبوي حلفون طريقة برسوم شلخاء أحسيه طلو أحمد عوت وحيات عبوي يوم يوم الدين
0: منشور
2: آه.
0: مكرة
2: أنت ما أخبط لك مكرة أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يلدي يا شاتة سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون أحسي لك أنت هنا مع هذا حد بزوجات تلاقيهم على غاك شي تمشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: اعجل واخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راك لفني حد شاي كانت يوتو يا شنيعة الحجاج
0: حجاج انا
2: محيط وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شنيعة عسبيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي فوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يسلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لخا انت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: أبو يا يوم يا مدين أما المنشرة يا سيوة حلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصيك
2: ماني أنا لو عصباني
0: أنت عصباني أخشاب أنا رويشة عصباني أبل أنتو في سكريزة
2: هو كريزة كماني كريزة هنا أنا كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تتمكين عن دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة ابويا يوم يوم هذي
0: ما انت تسمع مني كشوطه في كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بعيد منه
0: انا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: هو بلع
0: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان